لق كوب مخصوص فونكسيالك رايولار تاسيس قلنب ياشان غالار توپنن كندوزلك ترميشدن خبر إليش ساغلاملق ساقلقن ساقلاش مدانيات استراحت سلامتلكني أسلقي كالتريش بويتش فيزيكيلق داوالاش قطارلق بتن كورنشلك احتياجي قابلانغن.